أو سقوطاتهم فأين تصويت الصفوف عندما الصلاة؟ أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. صلى الله أكبر. أعوذ بالله.

الله أكبر وسبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. استغفر اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام وفقنا ربنا للسلام وادخلنا جنة الفردوس تبارك ربنا وعلى

إله كثيرا سبحان الله كفرته واسلا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان. الله فاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحيينا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدمنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعافنا من الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمته.

qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد